شبرت اما نسي ويمين يا بابا يم جنيندي ويونياميا وسساني باسبره احاوني نايا لديا جبنا وفهمنا وغادي تمنيه احاو بنا وفهمنا وغادي تمنيه